التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفاء والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.